خدمة مدينة وعلماء ومؤرخين أرضا توضيحية لموظف مكتب تنفيذية لرئاسة الجمهورية تاجكستان. تم تأكيد على أن استقلال الدولة هو اسمه وأسمه إنجاز وأساس حماية وتعزيز كيانة الدولية والهوية الوطنية والمعرفة الذاتية والوعي ذاتي وحرية والسيادة. وعلى مدى 35 عاما من استقلال الحقيقي تاجكستان إنجازات سياسية وثقافية والاقتصادية واجتماعية عظيمة، وأرسلت مكانتها كدول المحبة للإسلام والمتقدمة بمبادرات لحل المشاكلات العالمية والإقليمية في ذوق السياسة الإنسانية وتوجيهات الرئيسية لجمهورية تاجكستان. فخامة علي رحمن بمناسبة ذكر 81 ليوم النصر قام ممثل عن مكتب تنفيذي لرئيس جمهورية تاجكستان ورئيس منطقة خاتلان وقادة مدينة بوختار ومنطقة كوشونيون بزيارة محارب القديم في حرب العالمية الثانية. سفر علي فايز أليف منحة قدرها 50,000 سوماني من رئيس الدولة. إمام علي رحمن كما تسلم 15,000 سوماني وهدية بمناسبة الأعياد من رئيس منطقة خاتلان. وأشير إلى أن قدماء المحاربين في حرب العالمية الثانية قدموا إسهاما جليلا في حفاظة على سلام والحرية وضباط حياة كريمة اليوم وانقيادة الدولي تقدم تزهوياتهم دائما. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة والخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاعي 81 مقابر قديمية و654 موزعا غير المكتشف 58 مسجا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون الوسطى وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم حلبوك، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت. ولقصر نظامين للمياه، أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحيح، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا، والقطر بين 10 و 15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حار لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليا 2010، واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان، حلبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية والثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية حلبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم العثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر حلبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح. تشير الاكتشاف الأثرية إلى أن حلبوك كانت مدينة
قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها، كانت هذه مدينة المركز الإدارية والاقتصادية والثقافية القديمة. تم إدراج أيضا

السلام عليكم مستمعينا الاعزاء، من دوشنبه ذات نوازي تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان روميت. تعد جمهورية طاجكستان غنية بمناطق السياحية، وقد تم اعتبار معظمها ومواقع سياحية خلال سنوات استقلال البلاد. وتعد مدينة وحدة إحدى هذه الأمكان السياحية، إن طبيعة وأماكن راحة واستجمام وعلاج، بما في ذلك وادي روميت ومحمية روميت، وينبع الحار الشفاعي الزيرون ومياه الصحية شور، ومجمع سياحي أرخ، وأهواض تربية الأسماك قد جذبت الاهتمام كبيرا من السياح الداخليين والجانبي. وادي روميت اشتهر هذا المواقع بين السياح بمياهه صافية وحيواناته النادرة وعشابه الطبية، وبشكل عام بطبيعته الجميلة وفريدة. تأسس وادي روميت للسياحة واستجمام عام 1959 بموجب القرار من الحكومة الصوفية السابقة، وفي 18 سبتمبر عام 2000 أعلن بموجب قرار من حكومة جمهورية طاجكستان أن وادي روميت منطقة سياحية وترفية في طاجكستان. وفقا لبيانات إحصائية، يمتد وادي روميت على مساحة 16,200 هكتار، وهو محمي ضمن المحمية روميت حكومية الطبيعية. يقع وادي في أعالي نهر الكفرنهون، وقد استمد اسمه من قرية روميت جميلة. تمتد هذه المنطقة بإمكانات سياحية هائلة، ومع التعزيز لبناء المرافق البنيات التحتية حديثة، يمكن أن تتحول إلى واحدة من المواقع الفريدة السياحية بيئية وعلاجية وترفيهية والصيدية.

يتصل هذا الوادي من جهة الشرق بمنطقة أوبيغارم ومن وادي الكنس إلى وادي كامارو في ناحية رشت ومن الغرب الأبرة راهتي وتيبا سمرقند إلى وادي الوارزوب ومن هناك إلى حدود التورسونزودا مع الجمهورية أوزبكستان كما يتصل شمالا بنواحي عيني ومستشاه في الولاية السوغطاجيكية وهذا يعني أن لدى السياح الداخليين وجانب فرصا كبيرة لزيارات المواقع التاريخية والثقافية في هذا المنطقة لقد تم بناء فنادق ومطاعم حديثة ومقاهي شعبية في هذا الوادي وهي جاهزة لاستقبال السياحة تشتهر هذه المنطقة بمياهها الشفعية ومع بدايات الأيام المشمسة ودافئة ويزداد عدد الزوار المصحى وزير إن مياه الطبيعية التي تتدفق من صدر الجبال تعالج الكثير من الألم وأمراض تستخدم مياهها لعلاج الأمراض وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وعظام اليدين ورجلين وعمود الفقري وأمراض الجلدية تمتاز هذه المياه باحتوائها على كسيم الوصي وصوديوم وكلور ويود وهيدروسوفات وسولفات ومغنيس وحمضيل سيلوكون وفلور وروم وهيدروجين وهيدروكربونات كما أن مواقع المصاحات على ضفاف النهر يمتاز بهواء نقي ينعش روح ويهدي الأعصاب تقال مساحات عند الكيلومتر 29 على طريق الوحدة رومي وتضم ثلاثة الفنادق الحديثة تحتوي على 91 غرفة و 270 سريرا بإضافة إلى 7 أهواض العلاجية معية وهي تعمل على مدار ساعة لخدمة سياح يقو هذا المجمع على بعد 75 كيلومترا من عاصمة دوشنبي في جزء الشمال غربي لمدينة وهدة تبلغ مساحة إجمالية لمجمع 23 هكتارا بينما تشغل مباني المشيدة فيه المساحة 1500 مترا مربع كلمة الأرخو هي كلمة سغدية تعني مكان المرتفع أو قمة ويعود سبب تسمية هذا المواقع بهذا اسم إلى وجود قرية كانت تحمل نفس اسمي قبل 500 عاما في منطقة أعلى منه. وفي الوقت لاحق انتقل سكانها لعيش في منطقة سهلية من مدينة وهدة. يقع هذا المواقع على ارتفاع 1900 مترا عن سطح البحر. ويجري في هذه المنطقة نهر يسمى نهر الصافي والذي تمتز مياهه بنقاء وأذوبة دائمة حيث تنبع من العيون والجبال الجليدية إن هواء عطير لوادي أرخو يمنح نفس اللذة النقية وطبيعتها الخلابات تجعل المرء يغرق في خيالات ملونة لذلك ينصح عشاق السفر والسياحة بزيارة هذا المكان الجميل في طاجكستان نذكر أيضا أنه في كل العام تعمل مخيمة صيفية في الوادي رومي فمنها أم سفر أسطورة الجبل وبلابل ويفرود يستقبل هذه المخيمة الناشئة وأطفال من كافة أنحاء البلاد لقضاء عطلاتهم عند
التعارف على هذا المواقع نشعر بجمال الجبال الغويديان وتبيئتها الفريدة التي لا مثل لها. إن مياه الصافية في هذا المنطقة تمنح إنسان روحا وإيهاما جديدا، ومناظرها الخلابات تسحر وتجذب السياح الداخليين وجانب على حد سواء. مصممون عايزة من دوشنبه ذات نواد تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان روميت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك ألا نقدم لكم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزاده

الشاعر وبطل الشعبي التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قراتاق مقاطعة رغار السابقة بجمهورية طاجيكستان في عائلة حداد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافات الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو الفضل لدى الناس وخاصة النساء. كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بالنظر إلى مساهمة مستثمرة من تورسونزادة منحته طاجيكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم ورقة نقدية الوطنية بقيمة اسمية قدرها 1.8 تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم منطقته تكريما لهذا الشاعر منطقة تورسونزادة. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد، وكذلك شواعر العاصمة وبعض مدن طاجيكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبه وفي القرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته. ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات، وقدم النقاد تقييمات رائعة، وقام الناس بتدوين خطوط كلمات الحب، التقيت بفتاة وهلال الحاجب وشامة على خدها وحب في عينها. ربما ليس فقط في طاجيكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي كانت هذه الأغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا، فقد عمل في الحقل عندما وقع زلزال مرافع أودى بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة الثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا سيتم إرسال والده إلى سمرقند للعمل على بوابات القصر المنحوتة، وستموت والدته من المرض. بعيدا عن وطنه كان لدى الوالد حلم رهيب عن أسرته. في صباح اليوم التالي قرر العودة إلى ابنه، ولكن نظرا لأن العمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بالعودة إلى المنزل، فقد قرر والده للهروب من سمرقند. بعد أن عاد إلى مواطنه قراتاق سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه الصغير في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على الفور إلى المدرسة في المسجد المحلي العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارة كما تكرر من قبل أب ميرزا تورسونزادة. ما قصدته سوف يكتشف الشاعر المستقبل ذلك لاحقا. كانت عصا الملا طويلة جدا، وحيثما جلست كانت تصل إلى الرأس. قال ميرزا تورسونزادة لاحقا عن مدرسته الأولى: لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطشه للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة، لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء
أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبه، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب للدراسة في طشقان في معهد التربية.

بعد عودته من طشقان بدأ ميرزا تورسونزادة حياته مهنية كصحفي في مكتب تحرير صحيفة كمسمول طاجكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى ليلينوباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح ليلينوباد للموسيقي والدراما، وسرعان ما عرض في المسرح عرض على أساس مسرحية حكم. لعب الدور الرئيسي لممثلة الشابة الجميلة صبوحات خان نجم الدين، بعد ذلك أصبحت زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد عام 1936، قصيدة الخريف والربيع عام 1937، مجموعة قصائد 1939، قصيدة للوطن عام 1941، قصيدة ابن الوطن 1942، وغيرهما. جوائز وألقاب ميرزا تورسونزادة: هو بطل العمل الاشتراكي عام 1967، أربع أوامر لينين، وسام ثورة أكتوبر، ثلاث أوامر للراية الحمراء للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية كريل وميفادي. من الدرجة الثانية الشاعر الشعب في جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1961. جائزة ستالين من درجة الثانية عام 1948 عن قصائد القصيدة الهندية. جائزة لينين كمسمول من جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1971، بطل طاجكستان بعد وفاته 2001. في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة ريغار، إحدى مناطق تبعية جمهورية، تكريما للكتاب والمعهد الطاجيكي الحكومي للفنون، حيث كان تمثال نصفي للشاعر. في عام 1981 في دوشنبة، بمبادرة من الأسرة وبدعم من الحكومة، تم افتتاح المتحف التذكاري والأدبي متحف ميرزا تورسونزادة.

استوحى ميرزا تورسونزادة أعماله من طبيعة التاجيكية والشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول كثيرة. في الأربعينات من القرن الماضي زار الهند هذا البلد وسكانه وطريقة حياته وعاداتهم، صدموا ميرزا تورسونزادة لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من القصائد القصيدة الهندية. بالنسبة لهم حصل على جائزة ستالين، وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. أما بالنسبة للولاء للذات فبمناسبة للميرزا تورسونزادة كان أولا وقبل كل شيء الولاء للأرض. في عام 90 عرض عليه رئاسة جامعة الصداقة بين الشعوب التي تم إنشاؤها حديثا باتريوس لومومبا. لا يمكن للجميع رفض مثل هذا العرض الجاد، خاصة أنه جاء من ميخائيل سوسلوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت. لكن ميرزا تورسونزادة لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد للرفض هو أن العمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير طاجكستان، كان الشاعر الدافع وراء قراره.

سرعان ما أصيب ميرزا تورسونزادة بمرض السكري، رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولين، وصفه الأطباء بمجموعة من الأدوية القوية والتي كانوا يأملون في التخلص من مرض الرهيب، لكن الأدوية أعطت تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا تورسونزادة إلى وحدة العناية المركزة وفشلت كليته. في الوقت الحالي لا تعتبر عملية زرع الكلى عملية مقعد للغاية، ولكن في السبعينات لم يكن طب قد تم تطويره بعد. لإنقاذ الشاعر جاء الأطباء اللامعون إلى دوشنبه من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة. في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا تورسونزادة، ودفن الشاعر تورسونزادة في قرية لوشاب في دوشنبه.

مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزاده.

سبتمبر 2025 وحدة. هذا ما جاء في الاجتماع، وتم تأكيد على أن مجلس الأمة مهتم بتوسيع التعاون بشكل مستدام مع الجمعية الوطنية لجمهورية باكستان الإسلامية، ويعتبر الحوار وتبادل الزيارات الرسمية لوفود مجتمعات الصداقة والتعاون البرلماني أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وسنواصل الجهود المشتركة لتحقيق التقدم. أكد الطرفان أن الوضع الراهن للعلاقات بين طاجيكستان وباكستان يظهر أن التعاون المتبادل المنفعة رغم تطوره لا يزال في مرحلة سعي دؤوب لتحقيق المصالح المشتركة، وثمة فرص عديدة غير المستغلة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة ومختلف القطاعات الاجتماعية. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة راديو الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: سمعونا الكرام من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك ألا نقدم لكم برنامجا تحت عنوان مدينة خوجند هي واحدة من المدن التي تقع في طاجكستان. خوجند هي واحدة من أقدم المدن في آسيا الوسطى وتشتهر كمركز للتجارة والطريق الحرير العظيم الذي يربط بين آسيا وأوروبا يمر من هنا. أطلق مؤرخون القدماء على خوجند اسم تيروز عالم أو عروس الدهر وذكروا أهلها مثقفين باعتبارها مدينة خوجند قديمة تاريخيا في آسيا الوسطى. وفقا للأبحاث العلماء الآثار والمؤرخين والمهندسين المعماريين شهدت خوجند عدة فترات ازدهارا تعتبر الفترة الأولى من بناء المدينة القرنين السادس والرابع قبل الميلاد والتي تنتمي إلى عهد هخامنشيها. من ناحية أخرى تتوسع خوجند وتطور خلال عهد إسكندر المقدوني بعد غزو مدينة خوجند من قبل إسكندر القرن الرابع قبل الميلاد تم تعزيز قلعة المدينة لجانب السكان المحليين عاش في الجزء الجديد من المدينة مواطنون الأوائل سوغديون ساكويها وضباط المقدونيون لحمالة الإسكندر المستقبلية. تكريما لغزو المدينة تم تسمية المدينة باسم مكتشف العالم القديم إسكندر والتي تعتبر آخر مدينة تحمل اسم إسكندر كنوري. وفقا للمعلومات المتاحة كان طول سور المدينة في وقت الإسكندر 60 ملعبا يونانيا أي ما يعادل 6000 درجة. هذه هي فتة العتيقة الثانية للهيكل مدينتنا. تتوسع مدينة خوجند في بداية العصور الوسطى القرنان السادس والسابع بسبب تطورها الطبيعي الداخلي وزيادة السكان المحيطين بها. هيكلها الطبوغرافي الجديد على شكل المدينة من 3 أجزاء. إن فهم العصور الوسطى واسع جدا فهو يغطي من قرنين الخامس والسادس حتى منتصف القرن التاسع عشر. القرنين السادس والسابع تطور خوجند اقتصاديا وثقافيا. يتم تنفيذ عمليات إعادة البناء المخططة لها ومحصنة في المدينة النصف الشرقي من المدينة القديمة وفقا للعلماء الآثار الذي تبلغ مساحة اليوم 8 هكتارات تقريبا. يحتفل إلى قلعة المدينة كبيرة جديدة تم استخدام الأجزاء الشرقية والشمالية والجنوبية المتبقية من الجدار القديم كأساس للقلعة الجديدة وقد تأكد ذلك من خلال الحافيات الأثرية في السنوات السابقة والملاحظات الأثرية والإشراف عليها خلال إعادة إعمار وإحياء الجدار الشرقي وبوابة كوهانديز فيما يتعلق بالاحتفال بذكرى 1100 للدولة السمونيين تم استخدامه في عام 2006. تم الكشف أيضا عن الآثار المادية لجدار بداية العصور الوسطى والاكتشافات التي تعود إلى تلك الفترة. القطع المكسورة والأجزاء السليمة من المنتجات الفخارية صفيحة من الصلصال وكوب ومصباح زجاجي من فترة السمونيون والمزولات الشمسية وما إلى ذلك في عمليات القصف الإنشائية تم إعادة بناء الجدار الغربي لتلة الخجان فقط. توفر مصادر المكتوبة بالفارسية والعربية مزيدا من المعلومات حول خجان في بداية العصور الوسطى والفترة الصمونيين. وبحسب المعطيات يظهر اسم المدينة لأول مرة على شكل خجان في النصف الثاني من القرن السابع. ورد اسم المدينة أيضا في مصادر الصينية في شكل جيوج شانتي. حتى في بداية العصور الوسطى وخاصة في القرنين التاسع والعاشر كانت خجان تتكون من ثلاثة أجزاء: كوهانديز، قلعة القديمة ذات قوس الملكي، مدينة نفسها، ورباس، مناطق زواحي. بشكل عام وبحسب الاستخري كانت مساحة خجان في القرن العاشر تتراوح بين 6 و7 كيلومتر ويزيد طولها عن عرضها. تتكون مقاطعة التي تم بناء جدارها في القرنين السادس والسابع من مناطق سكينية في المدينة، بها مسجد عام ومؤسسات أخرى. بينما تألفت كوهانديز من المقر الرسمي للحاكم والمعسكر العسكري والسجن وما إلى ذلك، في القرنين الحادي عشر والثاني عشر تم الجمع بين منطقة ومقاطعة خجان. كانت هناك العديد من المؤسسات موجودة في المقاطعة، أحدها كان مصلى مكان الصلاة العام والكبير في خجان. تم إنشاء ساحة الصلاة المصلى هذه داخل أسوار المقاطعة خجان التي تعود للقرون الوسطى في موعد لا يتجاوز القرنين العاشر والحادي عشر. تم بناء ضريح ومسجد ومدرسة حازة بوبا على أراضي المقاطعة في القرون الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر والتاسع عشر. في منطقة خجان التي تعود للقرون الوسطى كان هناك أيضا العديد من المباني الأثرية والطيبية والخدمية والمحلية، أحدها هو مجمع مركزي العصور الوسطى الأثري المعماري السيدلاني، المستشفى، دار الشفاء. تم دراسة أطلالها التي تعود إلى القرون التاسع والثاني عشر ورابع عشر وخامس عشر خلال الأعوام 1999 إلى 2001 من قبل بعثة العلمية والثقافية الأثرية المشتركة للهيئة التنفيذية لسلطة الدولة في منطقة الصغد التي سميت على اسم الأكاديمي بوبوجان غافوروف التراث. هذا هيكل نادر للغاية ويعتبر اكتشافا جديدا للعلم الآثري التاجيكي. داخل مقاطعة الخجان التي تعود للقرون الوسطى القرنين التاسع والثاني عشر كان هناك العديد من المقابر والذرائح، والتي كانت بمثابة العلامات والرموز لتحديد أراضي وحدود المدينة في القرون المختلفة. وتنقسم هذه الجبانات إلى القسمين: عام وعائلي أو عشائري. المقبرة بالقرب من ضريح حاضة بابا شمال الشرق خجان بالقرب من حديقة الحاكم، مقبرة وضريح خوجا بكروبات، قبر توبوبوخون بوزيراك أتا. شكلت كل هذه الأضرحة والمقابر الواقعة في الأجزاء الشمالية الشرقية والجنوبية والغربية كل حدود المدينة في القرنين العاشر والثاني عشر. اجتهد مدينة خجان في الماضي بكونها مركزا للتجارة وحرف اليدوية. مرت طريق قوافل التجارة في العصور الوسطى، طريق حرير العظيم إلى آسيا الوسطى عبر الهند وإيران والشرق الوسطى والصين وحوض البحر الأبيض المتوسط. من هنا خجان هي مسقط رأس عديد من الشخصيات التاريخية العظيمة: العلماء المنجم والعلماء الرياضيات أبو محمد خجندي القرن العاشر، الجغرافي والسائح يوسف ميرزايوف، الشعراء مهسي خجاندي القرن الثاني عشر، كمال خجاندي القرن الرابع عشر، محمد امين خواجه كاشف، تاج خواجه عصري، عبدالله فياض و آخرون. لقد اتقنت شخصيات علم و ثقافة مهنتهم هنا. خلال السنوات السوفيتية أصبحت خجند واحدة من المراكز الاقتصادية والثقافية الرئيسية في طاجكستان. الفروع الرئيسية للصناعة النسيج، معالجة المعادن، البناء، الخياطة، الغذاء. في عام 1982 كان هناك أكثر من 25 مؤسسة صناعية في المدينة. أنتج مصنع تعليم المدينة 53 مليون علبة، وهو ما يعادل جميع السلع المعلبة لشركة الروسية. إنتاج منتجات الحديد وخرسانة، الخبز، الطباعة، صناعة الأثاث، صناعة الأحذية. يتم تصدير المنتجات الصناعية للمدينة إلى بلغاريا، كوبا، فنغريا، رومانيا، منغوليا، الجزائر، إثيوبيا، غينيا، صومالي. خلال سنوات استقلال طاجكستان، نتيجة للانتقال إلى اقتصاد السوق،

فندق الشاحق إحسان ومؤسسات إنتاج الصغيرة وخدمات المنزلية وأسواق ومتاجر ومؤسسات حكومية. تم إنشاء حدائق وطرق جيدة على سبيل المثال في 21 مارس 2015 تم افتتاح منتزه ثقافي الترفيهي الذي تم تجديده والذي يحمل اسم كمال خجندي مع تمثاله وضريحه ومنزله الرمزي وحديقة هذا الشاعر التاجيكي الناطق باللطافة. سمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك استمعتم برنامجا بعنوان مدينة خوجند هي واحدة من المدن التي تقع في طاجكستان.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: أهلا بكم مستمعون الأعزاء، إليكم عرض برنامج بعنوان وطني، وفي هذا البرنامج سنتحدث عن وادي الماسيح بمدينة حصار. تتمتع طاجيكستان بطبيعة خلابة ومناظر طبيعية خلابة تجذب انتباه كل زائر، ولذلك جذبت المعالم التاريخية والأمكان الجميلة في بلدنا في السنوات الأخيرة انتباه العالم. ومن بين هذه الأمكان وادي الماسيح الواقع في مدينة حصار. ومؤخرا وخلال اجتماع لمجموعة العلمية والاستشارية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أدرج وادي الماسيح وسلالة أغنام حصاري وعنب تيفيق الوردي رسميا في قائمة مواقع التراث الزراعي العالمي. تاج الإشارة إلى أن نظام مواقع التراث الزراعي العالمي التابع للأمم المتحدة يتضمن مواقعا تتميز عن غيرها من المواقع من حيث الزراعة والتنوع البيولوجي والثقافة. وتعد جمهورية طاجيكستان أول دولة ليس فقط بين دول آسيا الوسطى بل أيضا بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، تحظى باعتراف المجتمع الدولي كدولة ذات نظام زراعي تاريخي فريد يجمع بين التنوع البيولوجي العالي واستدامة النظام البيئي والتراث الثقافي الوطني. خلال الاجتماع قال كافي زاهدي مدير إدارة التغيير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في ظل مواجهة أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي تتزايد أهمية تعزيز استدامة التنوع البيولوجي واستخدام الرشيد وتشجيع الصناعات الأغذية الزراعية في مواجهة هذه التعديدات. صرح نجم الدين رجبوف دكتور في العلوم الزراعية بأن قطاع الزراعي في البلاد يشهد نموا مطردا بفضل الرعاية الدائمة بين رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة أم الرحمن، ما يسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
2: تاریخی شروع کردن براوندی تطبیق نظام میرس کشاورزی دوره اهمیت جهانی در جمهوری تاجیکستان از سال 2019 هنگامی
1: نوقشت بداية تطبيق نظام التراث الزراعي ذي الأهمية العالمية في جمهورية طاجيكستان منذ عام 2019 خلال اجتماع بين رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية. وشاركت في تطوير هذا التطبيق وزارة الزراعة وأكاديمية العلوم الزراعية ومعهد العلم النبات ولجنة الحماية البيئية ووزارة الخارجية بصفة الوزارة المنسقة لهذه العملية. وكانت وزارة الخارجية هي الجهة الرئيسية التي تختار المبادرة الرئيسية لتطوير التطبيق.

يقوم مضيق الألماسيح على بعد 20 كيلومترا قرب دوشنبي بين النهري قراتوغ وخونقو على المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال حصار. يعد مضيق جزءا من محمية لحياة البرية تغطي مساحة 6000 هكتارا وتقع على ارتفاع يصل إلى 2100 متر فوق مستوى سطح البحر. تعد هذه المنطقة موطنا للحيوانات والطيور مثل الخنازير البرية والأرانب البرية والذئاب والدببة والوشق وحمام الحقل والإوز وغيرها. كما تربى وترعى في هذه المنطقة أغنام حصار التي تتكيف مع الظروف المناخية القاسية، كما يقول نجم الدين رجبوف دكتور في العلوم الزراعية. يتضمن نظام التراث الزراعي 5 متطلبات: الأول هو ضمان الأمن الغذائي وسبل العيش، الثاني هو التنوع البيولوجي الزراعي، والثالث هو المعرفة والعلوم والمهارات، والرابع هو المنظمات على عامة والثقافة. كانت متطلبات الرئيسية لهذه المناظر الطبيعية مرتبطة بهذا النظام. ومن حيث المتطلبات الرئيسية الخمسة يجب تطوير ذلك، أوصتنا وزارة الزراعة بتوصية بثلاث المناطق: مدينة تورسونزوندا ومدينة هيسور وشارينام. من بين هذه المدن والمناطق تحتاج إلى إيجاد منطقة تلبي هذه المتطلبات. قالوا إن حديقة هوجيكامول مكان جميل جدا حيث يزرعون العنب. على جانب الشركينت يوجد نوع آخر من العنب. قالوا إن تشوليركو تقع في مدينة تورسونزودا. تم اقتراح كل هذه من قبل وزارة الزراعة، ولكن الشرط الرئيسي كان أن يكون للمناطق التي نختارها تاريخ معين. يجب أن يكون لها تاريخ لأكثر من 200 و300 و400 عام في نصف المناطق ولفترة زمنية طويلة لنقل 100 عام أو 200 أو 300 عام. إذا وجد أي نوع من النباتات أو النشاط الزراعي وكانت الحياة تعتمد على نفس المنتج، فلا بد أن يكون هذا المنتج قادرا على توفير الأمن الغذائي وسبل العيش للسكان. بالإضافة إلى ذلك لا بد من وجود أنواع متعددة من النباتات. لا بد من وجود علاقة بين النباتات ومنتجات الثروة الحيوانية أو تربية النباتات، وهذه مهمة بالغة الصعوبة.

0: وفقا للمحاور نجبودين راجبوف، فإن أغنام حصري هي واحدة من أنواع الماشية التي يتم تربيتها في جمهورية طاجكستان وتشتهر عالميا. يوجد السكان الرئيسيون وأفضل السلالة من أغنام حصار في طاجكستان، ويتم تربيتها بشكل رئيسي في وادي حصار ومنطقة قتلون. على مر السنين تم نقل أغنام حصاري من جمهورية طاجكستان إلى جمهورية آسيا الوسطى ومعظم الدول الرابطة الدول المستقلة، حيث يتم تربيتها. أيضا أصبح مضيق الألماس اليوم أحد أكثر المناطق الطبيعية والنباتية إثارة للاهتمام في طاجكستان بجمالها الفريد ومواردها العلاجية. جذبت هذه المنطقة انتباه المتخصصين والأطباء والسياح. وفقا للمركز أبحاث الأعشاب، ينمو أكثر من 20 نوعا من الأعشاب الطبية في هذا الوادي، ما في ذلك الصبر الجبلي والياسمين والنعناع ويارو، والتي تستخدم لعلاج أمراض مختلفة. تزرع هنا أصناف محلية من القمح والشعير والخضروات والعنب، وخاصة عنب الطيفي الوردي، وينتج منه العصائر والزبيب والمشروبات. يختتم محاورنا الدكتور نجم الدين رجبو حديثه قائلا:
1: وقت آلموسیمو آموخته، تحقیقات بزرگانه، اگر پرسش بزرگانه در همین همه یا خوشبیودی خونی
0: عندما درسنا منطقة الموسي أجرينا بحثا واستطلاعات في جميع مزارع المزارعين، وشاركنا مزارعين ذي خبرة واستطلاعات، ثم لخصنا الوضع وخلصنا إلى أن منطقة الموسي هي الأنسب. على سبيل المثال، من منظور ضمان الأمن الغذائي، عندما سألنا عن أهم المنتجات التي يمكن أن توفرها منطقة الماسي، قالوا إنها أغنام حصري وعنب حصري.

أصبح مضيق الماسي من أكثر المعالم الطبيعية والنباتية إثارة للاهتمام في طاجكستان. بفضل جماله الفريد والموارده العلاجية جذبت هذه المنطقة انتباه المتخصصين والأطباء والسياح. الوصول إلى هذه المنطقة سهل نسبيا. يمر الطريق أولا عبر قرية الماسي الكبيرة المقسمة إلى قرى صغيرة، ومن هنا يؤدي الطريق إلى وادي خوناقو الجبلي، ثم إلى سلسلة جبال حصار الخلابة ونائية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم برنامجا تحت عنوان وطني من إذاعة صوت الطاجيك حول وادي الألماسي بمدينة حصار.

مستمعونا الأفاضل، من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان الشاعر الشهير كمال خوجندي. ولد كمال خوجندي عام 1321 في مدينة خوجند. أمضى شبابه في مسقط رأسه ودرس التعليم الابتدائي هناك، ثم تابع دراسته في مدينتي سمرقند وشوش، وبحضور المعلمين درس من كتاب السكاكي الشهير مفتاح، الذي كان يعتبر أساس تعليم اللغة والأدب في تلك الأيام، الكشاف للزمخشري، مطلع والمصباح وغيرها. كان كمال من كبار علماء عصره. بعد الحج إلى مكة أقام كمال خوجندي في مدينة تبريز ولم يعود أبدا إلى مسقط رأسه. وجد حياة هادئة في تبريز وأمضى بقية أيامه في هذه المدينة. بناء على تعليمات سلطان عويس تم بناء منزل وحديقة للشاعر في وادي فاليونكو، وأصبح منزل كمال خوجندي مكانا لقاء الشعراء والحكماء. نقل الشيخ كمال خوجندي إلى مدينة سراي مع الأسر والمسلمين الآخرين أثناء تصنيب تختمشخان على عرش تبريز، ومكثوا في تلك المدينة لمدة 14 عاما. أمضى أسره ونفيه مع ذكريات تبريز وأصدقائه في تبريز، وعاد أخيرا إلى تبريز. توفي كمال خوجندي في تبريز عام 1401 ودفن في حديقته. بجانب قبره يرقد القائمين على رعايته كمال الدين بهزاد وسلطان محمود النقاش والشاعران مشربي شيروان وتوسي. على الرغم من أنه خلال حياة كمال خوجندي رأى تبريز حكاما مختلفين وحاصرهم حكام مظفر وجلاير والتركمان والتيموريون مرات عدة في الحرب، إلى أنه كان على علاقات جيدة بسلطان حسين بن عويس جلاير. كتب دولتشاه سمرقندي عن ذلك أن سلطان حسين بن عويس جلاير بنى مسكنا للشيخ في تل تبريز وزينه كثيرا ووقف لمرسى الشيخ. كان لهذا المسكن حديقة كبيرة والمغلقة الذي أصبح موطنا للصوفيين. يستنتج من رواية ابن كربلائي أن هجوم تختمشخان على تبريز كان بلا شك أهم حدث في حياة الشاعر. غنى كمال خوجندي أبيات شعرية احتجاجا على هذا الدمار. ترك لنا كمال خوجندي إرثا من الغزلات والقصائد والرباعي، وهو معروف بأنه أستاذ الغزل في أدب الفارسي الكلاسيكي التاجيكي. إن موضوع الشعر الشاعر متنوع، ومع ذلك فإن الموضوع الرئيسي للشعر الشاعر هو حب النقي والصادق. من وجهة النظر الشاعر، الحب يقود الإنسان إلى الكمال الروحي ويمنحه القوة الروحية. كمال خوجندي هو أستاذ مثالي في تصوير الفني، مثل التشبيه والاستعارة والمبالغة والسخرية، وهو مشهور في العالم كشاعر غزال. نذكركم أن مجموعة كتاب كمال خوجندي مخزنة في صندوق الذهب التابع لقسم المخطوطات الشرقية والكتب النادرة
تتكون نسخة المكتوبة من ديوان لكمال خجندي من 274 صفحة ويتم تخزينها في قاعدة البيانات تحت رقم 728. نسخة أخرى من ديوان كمال خجندي كتبها الخطاط الذهبي محمد أمين حكيم عام 1912. كتاب الشعر شاعر مكتوب في عمودين مع التذهيب بخط اليد للبيت والمخزن بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1052. ومن الجدير بالذكر أن جميع الأعمال القيمة للشاعر ترجمها باحث كمولشينوس بالخط الكرلي عام 1996. نصب تمثاله لكمال خجندي في مدينة خجند. في الوقت نفسه تم تسمية مسرح الدولة السابق للموسيقي والكوميديا باسم بوشكين سمي على اسم كمال خجندي. اليوم يزور آلاف السياح هذا المتحف ويتركون انطباعا جيدا. بعد وفاته تم العثور على 14,000 بيت فقط من قصائده، منها 7,000 بيت وصلت إلى عصرنا. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافيا تحت عنوان الشاعر الشهير كمال خجندي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان، وهذه عناوينها: التقى سفير طاجكستان بالمدير التنفيذي لأمانة منتدى التعاون بين كوريا وآسيا الوسطى. تتزايد الصادرات طاجكستان إلى الولايات المتحدة بشكل مطرد. يشارك وفد من البنك الدولي في المؤتمر الدولي الرابع حول ارتفاع منسوب المياه في دوشنبي. التقى فايزلي إديزودا مع سفير باكستان لدى طاجكستان. ألا نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان. التقى سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة المفوض لدى جمهورية كوريا صلاح الدين كيروم بنائب رئيس مؤسسة كوريا المدير التنفيذي المعين حديثا لأمانة منتدى التعاون بين كوريا وآسيا الوسطى كيم يانغو. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان لدى جمهورية كوريا، فقد نقشت خلال اللقاء آفاق التعاون بين طاجكستان وكوريا في إطار آسيا الوسطى وجمهورية كوريا. ناقش رئيس محافظة سوغد رجب أحمد ودا ومثل السفارة الأمريكية في طاجكستان برئاسة كارسون ريليس روكر قضية تطوير التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة. بحسب المكتب الإعلامي لرئيس محافظة سوغد، وأشير خلال الاجتماع إلى أنه بدعم من رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن، تتحسن مؤشرات الإنتاج عاما بعد عام، وتتزايد الصادرات المنتجات بشكل مطرد، وتصدر المنتجات الزراعية والصناعية من الإقليم إلى الأسواق الخارجية بما فيها الولايات المتحدة. كما ناقش طرفا قضية تحديث البنية التحتية لإمدادات المياه وتطوير الحدائق المكثفة واستخدام الطاقة الشمسية وعربة كارلسون ريتلرز استعداد الولايات المتحدة لتوسيع التعاون وجذب المستثمرين. وفي الختام دعي الضيوف للمشاركة في معرض التجارة الدولي سوغد 2026. أعرب وفد البنك الدولي عن استعداده للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل المياه من أجل